جميعا أن نرحب بكم من قلبي، فأهلا وسهلا مرحبا أخي الكريم. إن باكستان من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها تعتزوا وتفتخروا بالترحيب المشروط بدل حجر الأساسي لمتحف السيرة النبوية في الإسلام آباد.